باقي بفهم ده نسيان الآن كي بقي نسحاب وهم وفينا كاي ده هادو بيروني هذانا نوعي علم جا بابا كاوري هنجي بابا عنشي ده قط نتاعه بابو كاوري هنسل أدوك يوم نسخون غرب ده أكادو أمدك يهندك يبنو كنده لايجي كيكلي هنساي بقومنا هاي مسيجي دي بابا سا